الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة

ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما

حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا

ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.

قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه

من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

بهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون،

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

أكلهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم

ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

هم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأرض. لا إله إلا هو يحيي ويميت.

الأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

هو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.

0: الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

أسروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا.

على قبره. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا

0: ينفقون.
1: والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

الدائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن

كفروا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون

قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون.

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت.

0: قدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

إنما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟

القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليسني به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون

مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستقيم

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

اليوم إذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه

إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

معين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الم

0: يَعْلَمُونَ
1: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما

الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء

ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.

يكف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة

يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم،

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

الغراب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة

الأسواق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب.

قبل حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

أب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

قرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار

نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.

نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

ضرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.

0: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. ولف الموجة على 105 واسمعنا براديو حلم. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
1: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.
0: تستمعون إلى راديو حلمنا.

أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

مساء الخير لكل الأصدقاء اللي عم بيسمعونا أكيد على هوا راديو حلمنا عبر تطبيق راديو حلمنا وكمان عبر التردد 105 ميجا هرتز. تحياتي لكم جميعا ويا رب تكونوا بخير. وفترة مسابقات جديدة على أثير راديو حلمنا. بنسألكم سؤال بسيط وتتصلوا فينا على أرقامنا اللي راح ذكركم فيها وبتربحوا معنا جوائز مقدمة أكيد من راديو حلمنا. تحياتنا لكم جميعا. والسؤال بسيط جدا جدا. ماذا يقول السؤال؟ أي من هذه اللغات تعد الأكثر انتشارا في العالم من حيث المتحدثين؟ أوكي؟ أي من هذه اللغات تعد أكثر انتشارا في العالم من حيث المتحدثين؟

0: ليش زعلان اليوم؟
1: لا وغالي بس
0: الأمور رواء؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله يا حبيبي. يا يحيى شو جوابك على السؤال؟
1: إيطاليا.
0: مين برأيك في أكثر ناس بالعالم، الصينيين أكثر ولا الإيطاليين؟
1: السكان ولا اللغة؟
0: هي السكان البلد بيحكوا هاي اللغة صح؟ يعني سكان الصيني بيحكوا صيني وسكان إيطاليا بيحكوا إيطالي.
1: أكيد.
0: فمين أكثر؟
1: الصين أكثر.
0: يا عين عليك، معناها المتحدثين بالصينية أكثر من المتحدثين بالإيطالية، ليس كذلك؟
1: إيه.
0: برافو عليك يا يحيى.
1: يا أستاذ
0: يا عيوني،
1: شاركت معكم الأربعاء والخميس ما بعثتوا لي شيء، اتأكدوا.
0: هلأ بشوف الشباب، تكرم عيونك. هلأ بشوف الشباب، حاضر. الله يكرمك. عيوني يا يحيى، أهلا وسهلا فيك. يحيى شو أخبار الأوراق الثبوتية؟ قدمت على أوراق؟ طلع لك أوراق؟ شو صار معك بهالخصوص؟
1: الحمد لله أنا مسجل من 2009.
0: من 2000 يعني أمورك نظامية وأوراقك تمام؟
1: إيه.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله يا يحيى يا حبيبي. إيه. شكرا لك لاتصالك وان شاء الله تربح معنا اليوم. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مين معي؟
2: فاطمه.
0: ايش فاطمه شلونك؟
2: الحمد لله. شلونك؟
0: والله نحن بس نسمع اصواتكم ونصير كثير مناح يا فاطمه.
2: الله يسلمك.
0: شو جوابك على السؤال؟
2: الصين.
0: الصين. طيب فاطمه انت انت بالمخيم ولا برا المخيم؟
2: لا بمخيم أختارين.
0: بمخيم أختارين. صار معكم شيء؟ اسألي يا الماما. سجلتوا أوراق؟ طلع لكم أوراق ثبوتية؟ عملتوا دفتر عائلة ولا لسه؟
2: الحمد لله سجلنا.
0: سجلتوا؟ لسه ما جابوا. سجلتوا بس لسه ما عطوكم الوثائق.
2: ايه.
0: تمام، شكرا لك يا فاطمة، إن شاء الله بأقرب وقت بتسلموا الوثائق كاملة
2: إن شاء الله.
0: أهلا يا فاطمة، إن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. ألو
3: السلام عليكم.
0: لك وعليكم السلام. مين معي؟
3: أحمد.
0: أحمد شلونك حبيبي؟
3: الحمد لله. أنت شلونك؟
0: والله أنا بس أسمع صوتك يا أحمد وبصير كتير منيح
3: الحمد لله.
0: دومك يا رب يا حبيبي. شو جوابك على السؤال؟
3: سرين.
0: الصين. برافو عليك يا أحمد، برافو عليك يا حبيبي، إن شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. ألو مرحبا. مرحبا.
4: الو.
0: اهلا وسهلا. مين معي؟
4: ساجدة.
0: ساجدة شلونك؟
4: الحمد لله بخير.
0: اهلا وسهلا بساجدة. شو جوابك على السؤال ساجدة؟
4: الصين.
0: الصين. لا قولية بثقة هيك، مو سؤال، قولية بثقة. الصين. برافو عليك. ساجدة من داخل المخيم ولا من خارج المخيم؟
4: لا داخل المخيم.
0: شو صار بالأوراق الثبوتية؟ سجلتوا؟ استلمتوا أوراق؟
4: ما بعرف سجلنا ما استلمنا
0: فيه. لا وما في وعود يعني، ما في إنه مثلا بكرة رح تستلموا بعد شهر بعد، ما في هيك شيء، بس سجلتوا وخلص.
4: ايه.
0: هذا الكلام على الكل.
4: ايه.
0: طيب شكرا لك يا ساجدة، إن شاء الله بتستلموا بأقرب وقت.
4: طيب.
0: أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. ألو
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا. مين معي؟
5: ابو عمر.
0: شلونك يا ابو عمر؟
5: انا الحمد لله بخير، انت شلونك؟
0: والله نحن بسمع اصواتكم عالي العال حبيبي. شو جوابك على السؤال؟
5: الصين.
0: الصين. بتاكد من جوابك ابو عمر؟
5: ايه.
0: حبيبي يا ابو عمر، ابو عمر صار معكم شيء تطورات بخصوص الاوراق الثبوتيه؟ سجلتوا استلمتوا شيء؟
5: والله بس سجلنا، بس ما اعطونا ايمت يعني يطلع الاوراق.
0: لسه ما في وعود يعني، ما سلموكم شيء وما حدا استلم ابدا. طيب حبيبي شكرا يا ابو عمر.
5: تسمع سلامتك، ما عم ترد، ما عم تبعثوا لي شيء.
0: قديش اخر ايمت اخر مره ربحت؟
5: من صار شيء اسبوع، اكثر من اسبوع.
0: اكثر من اسبوع. هلا رح شوف الشباب. حاضر، تكرم عيونك يا ابو عمر.
5: يعني صار 7 مرة عم اتصل ما بعرف
0: شو. هلا رح شوف الشباب، تكرم عيونك، ما في شيء بيروح عليك. اهلا وسهلا فيك يا ابو عمر، نورتنا. هلا حبيبي. يلا كمان اتصال. الو.
6: الو.
0: اهلين وسهلين. مين معي؟
6: معك

0: عبد الله شلونك؟
1: عبد الله
0: يا عمري قديش عمرك عبد الله؟
1: 5
0: 9 ولا 5؟ 9 العمر 5 العمر كله يا عبد الله، ان شاء الله بصير 90 مو بس 9. عبد الله شو جوابك على السؤال؟
1: الصين
0: ماشي، ان شاء الله تربح عبد الله. تحياتنا لك ولاهلك كمان، الله يخلي لك اياهم يا رب. كمان اتصال. الو
2: الو،
0: اهلين، مين معي؟
2: معك إيلاف.
0: إيلاف؟
2: ايه.
0: شو معنات اسمك يا إيلاف؟
2: ما بعرف شو معناته، بس بعرف انه من القرآن الكريم.
0: وحلو الاسم جدا، قليل لنسمعه بس حلو جدا. عشت الاسامي يا إيلاف وتشرفنا فيكي. شو جوابك على السؤال؟
2: السؤال اللغة الصينية.
0: اللغة الصينية، متأكدة؟
2: ايه.
0: تمام يا إيلاف، ان شاء الله تربحي معنا اليوم.
2: هلا سؤال،
0: تفضلي.
2: ليش اتصال العصر ما بتردوا عليه؟
0: لا نحن منرد، بس مرات اذا عندي، انت عندك واتساب وبتستخدميه، اذا معي اتصال وحد اتصل ما فيني ارد عليه، صح؟
2: ايه.
0: فبكون مثلا بكون معنا اتصال على الهواء فما فينا نرد لانه بيفصل الاتصال اللي على الهواء، فبدك تضلي تحاولي اكثر من مره، بس هي كل القصه يا إيلا. والا نحن موجودين لحتى نحكي معكم كل الوقت.
2: ماشي،
0: نورتينا، اهلا وسهلا إيلاف، تحياتنا إليك وتحياتنا لعائلتك كمان. اتصال. الو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معنا؟
3: احمد.
0: احمد شلونك؟
3: الحمد لله.
0: اهلا وسهلا بابو حميد. احمد هات لنشوف شو جوابك على السؤال.
3: اللغه الصينيه.
0: اللغه الصينيه. احمد انت كنت بالمخيم وطلعت؟
3: ايه.
0: وشو صار بخصوص الأوراق؟ طلعت لك أوراق؟ سجلت؟
3: لا أسا ما بلشت شغل فيهم.
0: أسا ما بلشت. في صعوبات معينة ولا بس أنت هيك ما بلشت؟
3: لا في شوية صعوبات.
0: مثل شو؟
3: يعني في عالم كتير ما عم نلحق دور أوقات
0: أوكي.
3: كنا بضوحة محل بيقولونا بدهم أوراق تاني والمصاري
0: عم بيكون الموضوع مكلف ماديا وأوراق كتيرة.
3: اي
0: طيب، في جهات عم تساعدكم معينة، محاميين، منظمات، ولا لا كله اجتهاد شخصي؟
3: لا اسا ما في حدا.
0: ما في حدا، لحالكم، كل حدا عم يشتغل لحاله بخصوص الأوراق. أي. طيب طيب حبيبي يا أحمد، إن شاء الله عن قريب هيك بتنفرج الأمور.
3: يعطيك العافية.
0: يعافي قلبك أبو حميد، أهلا وسهلا فيك. اتصال كمان. ألو.
4: الو،
0: اهلا وسهلا ومرحبا، مين؟
4: عبيد.
0: اهلا يا عبيد، شلونك؟
4: اخبارك؟
0: والله نحن بسمع اصواتكم عالي العالي يا عبيد، انت طمني عنك.
4: والله الحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله يا حبيبي. عبيد انت بسفيره صح؟
4: لا والله من مسكني انا.
0: من وين؟
4: من ريف حلب الشرقي مسكني.
0: اهلا وسهلا فيك وتحياتنا لاهالي مسكني.
4: انا راسي الله يكرمك.
0: اول شيء شو جوابك على السؤال؟
4: الصين.
0: وعبيد انت كنت من المخيم وطلعت ولا انت من سكان المنطقة اصلا؟
4: لا انا من سكان المنطقة اصلا.
0: ايوه، والنعم منك يا حبيبي، معناها اوراقك نظامية والامور تمام، لانه نحن عم نسأل عن موضوع الاوراق الثبوتية للاصدقاء.
4: اوراقي والله ما عندي اوراق، لاني انا تجوزت في الاحداث وهيك، ما عندي لا ثبوتيات ولا شيء.
0: طيب مو ناوي تعمل اوراق ثبوتيه لك ولعائلتك؟ اطفال عندك؟ اطفال؟
4: اي والله عندي اطفال.
0: ما انك مسجلهم لهلا؟
4: لا والله.
0: طيب شو السبب لسه ما سجلتهم؟ ما في عندكم مؤسسات؟
4: السبب ما في تسجيل لسه، ما في مؤسسات شغاله لسه، بيعطوك ورقه لمده يعني ما في لا دفاتر قليله ولا هوايه ولا شيء
0: ولا شيء. وما في وعود قريبه انه ينحل هذا الموضوع؟
4: في عود على اساس لشهر او شهرين، وعم بيعطونا مده 6 شهور.
0: طيب
4: بيطلع دفاتر العيله وهيك.
0: ان شاء الله خير يا رب، ان شاء الله خير يا عبيد يا حبيبي، الله يخلي لك عائلتك يا رب. شكرا لك عبيد، نورتنا. اهلا وسهلا فيك يا حبيبي، تحياتي لك. كمان اتصال. الو
5: السلام عليكم.
0: ولك وعليكم سلام، مين معي؟
5: عائشه.
0: عائشه شلونك؟
5: الحمد لله.
0: عائشة شو جوابك على السؤال؟
5: الصين.
0: الصين، برافو يا عائشة، إن شاء الله تربحي معنا اليوم. عيوش كمان اتصال، ألو.
6: مساء الخير.
0: مساء النور، مين معي؟
6: ماريا.
0: أهلين يا ماريا، شلونك؟
6: تمام الحمد لله.
0: شلون أدلب من عندك؟
6: تمام الحمد لله.
0: دوم بخير يا رب، دوم بخير يا ماريا. هاتي نشوف شو جوابك على السؤال.
6: الصينية.
0: الصينية، متأكدة من الجواب؟
6: أكيد.
0: ماريا أنتوا أوراقكم وأموركم كلها تمام صح؟
6: لا والله.
0: أنتي طالعة من المخيم عن جديد؟ يعني من الدفعة الأخيرة اللي طلعت؟ أوكي، ولسه ما صار عندكم أوراق ثبوتية؟
6: لا والله لسه، لأنه
0: شو السبب؟
6: لأنه بنتي لهلا ما سجلتها، فما في عقد زواج رسمي يعني لحد الآن.
0: هذا السبب اللي عم بيكون الرئيسي.
6: ايه،
0: انه ما في عقد زواج رسمي. وطيب في جهات معينة عم بتساعدكم او منظمات مثلا بهالخصوص ولا لا؟
6: والله لحد الان ما في شيء ابدا ابدا.
0: طيب والموضوع يعني معقد لهي الدرجة؟ يعني مثلا زوجك موجود او مثلا بالسجن او
6: لا؟ هو متوفي، ويمكن هاي السبب التعقيد
0: يعني. هذا السبب. وما في لسه حلول قانونية؟
6: ما في أبدا.
0: طيب ماريا أول شيء الله يرحمه،
6: يعني كل ما تأخرت الشغلة آمين يا رب، يعني أنه أقل شيء بنا بينحط في المدرسة يعني.
0: صح،
6: يعني ما في هون أي شيء، لا أنه مشفى أو مدرسة أو أي شيء، بدهم أوراق نظامية، وصعب كثير هون يعني أني طالع.
0: قديش عمرها بنتك؟
6: 10 سنين.
0: ما شاء الله، ولهلا ما دخلت مدرسة؟
6: لا أبدا.
0: يا الله دخيلك. طيب الله بعين، وإن شاء الله الأمور تنحل عن قريب يا ماريا.
6: إن شاء الله.
0: شكرا إليك ولاتصالك، والله يخلي لك بنتك يا رب.
6: الله يسلمك.
0: أهلا وسهلا يا ماريا، شكرا إليك. كمان اتصال، ألو.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
7: أم ورد.
0: أم ورد شلونك؟
7: الحمد لله زين، شلونكم؟
0: والله نحن بخير ما دام انتم بخير يا ام ورد.
7: الحمد لله نحن زينين بسماع اصواتكم.
0: الله يحفظك ويخليك يا رب. ام ورد شو جوابك على السؤال؟
7: اللغه الصينيه.
0: اللغه الصينيه. ام ورد انت بمخيم الامل صح؟
7: لا والله نحن طلعنا.
0: وين موجوده حاليا؟
7: بالدير.
0: بالدير، دير الزور، تحياتنا لاهالي الدير الغوالي.
7: شكرا لك.
0: اهلا وسهلا يا ام ورد، وان شاء الله تربحي معنا اليوم. ام ورد بس اليوم عم ندردش عن موضوع الاوراق الثبوتيه وهدول القصص، انتم اموركم تمام ولا عندكم مشكله بهالخصوص؟
7: والله سوونا بيانات عائله، سوونا اخراجات قيد، هذن الاوراق يعني بنفس النهار تطلعهن، بيانات العائله واخراجات القيد. ايه؟ انا بقى الهوايه ودفاتر العيله وعدونا الى اشعار اخر، امتى الاشعار ما نعرف، لسه ما سوى ملحدة يعني.
0: قديش صلكن عاملين الاوراق وهيدول القصص النظامية؟
7: اي نعم، لسه ما سوى ملحدة، بس انه بيانات عائلة وبيانات شخصية يعني.
0: طيب يا أم ورد شكرا لك ولاتصالك، وإن شاء الله عن قريب بتستلموا دفاتر العيلة والهويات وتكون الأمور كلها نظامية إن شاء الله. شكرا شكرا لك أم ورد، تحياتنا لك. كمان اتصال، ألو.
8: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
8: معك أحمد.
0: أحمد شلونك؟
8: الحمد لله بخير والله.
0: أهلا يا أحمد. أحمد الله يخليك، بسمع أصواتكم نحن ممتازين
8: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال أبو حميد؟
8: جوابي اللغة الأكثر انتشارا هي اللغة الصينية.
0: اللغة الصينية، متأكد من جوابك؟
8: اي نعم.
0: طيب إن شاء الله تربح معنا يا أحمد، شكرا لك حبيبي.
8: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، تحياتي لك. أم هيثم، ألو.
9: ألو مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا وسهلا. بالعادة بيقولوا لك ألو مين معنا، أنا صرت بعرفك فورا.
9: أيوه. الله يسلمك يا رب.
0: شلونك شو أخبارك؟
9: والله الحمد لله، الحمد لله مشكر الله.
0: الحمد لله. أول شيء شو جوابك على السؤال أم هيثم؟
9: اللغة الصينية.
0: اللغة الصينية، طيب اليوم عم نحكي عن موضوع الأوراق الثبوتية وهدول القصص، في تطورات جديدة بهالخصوص؟
9: والله في برود كتير
0: بالإجراءات
9: يعني بالنسبة لهم. بالإجراءات. حتى في يعني شغلي لفتت نظري يعني بالأوراق اللي عملتها يعني بنتي لأطفالها. كاتبين بالبيان العائلي تولد الحسكي مخيم الهول. إنه رابطين مخيم الهول بالتولد. أنا يعني بالعادة نحن نكتب بس اسم المحافظة. يعني بال يعني تولد مثلا الحسكي، تولد دير الزور، تولد ال يعني بحياتي أنا ما شفت إنه ارتبط في بالمخيم.
0: ما كانوا ما كان في تخصيص للمخيم سابقا، هلا عم بيكون في تخصيص.
9: إيه في تخصيص هاي السنة لل يعني ما بعرف إنه بس نحنا أو غيرنا ما بعرف، بس في كان تخصيص لل بالتولد إنه مخيم هو لحد كلمة الحسكي.
0: طيب هذا
9: تفاجأنا والله
0: صراحة. هذا الكلام يعني حسسك بقلق ولا ليش يعني وقفتي عنده؟
9: إيه والله يعني حسينا حالنا إنه نحنا مميزين عن غيرنا بهالشيء.
0: حسيتي في تهمة؟
9: في تمييز، لأنه هلا اللي مثلا ولد بمخيمات إدلب، ليش ما كتبوا حد مخيمات إدلب مثلا؟ مخيمات في كتير مخيمات بإدلب كانت. يعني عجب إنه ما كتب مخيم مثلا عائشة، مخيم أي مخيم، بس اللي إجا من الهول كاتبين حد بالبيان العائلي الحسن في مخيم من الهول. حسينا هيك بشوية يعني أسى وشوية حزن يعني.
0: طيب فهمت عليكي. للصراحة أنا ما عندي معلومات عن هذا الموضوع، أنت أول حدا بيقول لي هيدي المعلومة.
9: يعني
0: أصلا
9: يعني
0: تفضلي.
9: من وقت اللي اجينا نحن فينا بالاوراق والاثباتات مشان نسجل الاطفال وما كذبنا باي موضوع. حتى وقت سالونا شهاده الولاده وين، قلنا لهم مخيم الهول الحسكي مخيم الهول. يعني نحن ابدينا انه صراحه من اولها، يعني لانه نحن جايين نبلش حياه جديده بالمناطق اللي نحن فيها. يعني بالنسبه لهالوضع ما بعرف اذا بدي يتميز اولادنا عن غيرهم بكره بالمدارس او بالهاي. يعني حتى هلا في نقطه يعني انتبهت لها، انه وقت رحنا نسجل البنت بالمدرسه اخذوا من كل اهل المنطقه الاضابير لاول السنه، بس بنتي قالوا لها لاول السنه بناخذ اضبارتك. يعني ما اخذوا الاضباره ولا استلموها بالمدرسه،
0: بس
9: انه يكون
0: بس بنت بنتك.
9: إيه أنا خايفة إنه يكون الشيء كمان التمييز إلها، إنه يرفضوها أو إنه ما تنقبل بمدرسة أو إنه شيء ما بعرف. يعني هاي الشغلة كمان لفتت نظرنا، إنه ليش يعني بقية الأطفال المنطقة كلها تنقبلت أضابيرهم وأخذوها، إلا هاي الأضبار هالطفلة يعني أجلوها لأول السنة تفتح المدارس. بقى نحن بدنا يعني أنتوا عن طريقكم توصلوا صوتنا لليونيسف. أكيد اليونيسف في عنده شيء إنه بخصوص الأطفال.
0: طيب خلص، رح اكيد صوتك رح يوصل ام هيثم اكيد. وخلينا يعني انا ما عندي معلومات مثل ما قلت لك، فاجأتيني بهي التفاصيل. حتى يعني في اصدقاء عم بيخبرونا من ريف حلب ومن ادلب انه حتى ما في اي بوادر لاوراق رسميه، يعني ما بيقدروا حتى يسجلوا او يشتغلوا بهالخصوص. ففاجأتيني بهي التفاصيل، بس خليني اجمع لك معلومات عن هاي القصه واكيد صوتك رح يوصل.
9: بنكون مشكورين.
0: ولو هذا واجبنا يا أم هيثم، وانتو إخواننا وما في فرق أبدا.
9: نشكركم إن شاء الله هيك يكون نلاقي جواب لهالشيء أو أو يعني استفسار يعني يكون مقبول يعني بالنسبة لنا.
0: فهمت عليك.
9: لأنه ما ملكتنا طبعنا، بدنا نعيش حياتنا طبيعية مثل غيرنا بسوريا، ما بدنا نكون مميزين بشيء تاني.
0: صحيح.
9: ممكن ما لازم يعني
0: طبعا
9: هيك ما لازم
0: طبعا. ان شاء الله خير يا رب، ان شاء الله خير يا رب. اكيد فهمت عليكي، وان شاء الله خير. واحتمال تكون اجراءات يعني يعني شكليه اكثر من انه تكون
9: ان شاء الله تكون اجراءات شكليه.
0: ان شاء الله يا رب،
9: ان شاء الله تكون اجراءات شكليه وما فيها اي تمييز لنا. يعني
0: شكرا لك يا ام هيثم، وشكرا لصراحتك الدائمه معنا، والله يخلي لك عائلتك يا رب.
9: شكرا لك.
0: اهلا وسهلا فيك ام هيثم الغاليه، تحياتنا لك. كمان اتصال. الو
5: الو،
0: اهلا وسهلا، مين معنا؟ يعافي قلبك. مين معنا؟
5: شهد.
0: شهد شلونك؟
5: تمام الحمد لله.
0: يلا شو جوابك على السؤال شهد؟
5: الصينيه.
0: الصينيه. طيب شهد ان شاء الله تربحي معنا اليوم، اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. الو
10: الا على عمو.
0: اهلين عيون عمو، مين معي؟
10: عائشة.
0: عائشة شلونك؟
10: الحمد لله، انت شلونك؟
0: والله انا كثير منيح يا عائشة، وانا كثير بحب كلمة شلونك منك.
10: الله يسلمك.
0: يلا العمر الطويل يا عائشة، شو جوابك على السؤال؟
10: الصينية.
0: الصينية. طيب عائشة انت داخل المخيم ولا برا المخيم؟ يبدو خسرنا الاتصال مع عائشة، ولا يهمك عائشة، المهم انك جاوبتينا وان شاء الله تربحي معنا اليوم كمان اتصال. الو،
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
11: عبد الله.
0: عبد الله، شلونك عبد الله؟
11: الحمد لله.
0: دومك بخير عبودي، شو جوابك على السؤال؟
11: الصين.
0: الصين، متأكد من جوابك؟
11: ايه.
0: عرفته لحالك ولا حدا ساعدك عبد الله؟
11: امي ساعدتني.
0: الله يخلي لك الماما يا رب. عبد الله، سأل الماما شو صار بالأوراق الثبوتية، حدا سلمكم شي؟ سجلتوا أوراق بخصوص دفتر العيلة وهي القصص؟
11: سمعتونا
0: الورقة. سجلتوا بس لسه ما عطوكم.
11: ايه.
0: طيب شكرا لك عبد الله، تحياتنا لك. كمان اتصال. الو.
12: الو، مساء الخير.
0: لك يسعد لي هالمساء ابو احمد، شلونك؟
12: الحمد لله بخير، شو اخبارك استاذ؟
0: والله الحمد لله تمام حبيبي، اهلا وسهلا فيك ابو احمد، صح؟
12: ياك الله. ايوه معك استاذ.
0: اهلا وسهلا فيك يا ابو احمد، وعاش من سمع صوتك يا عمري.
12: عاش وغواليك يا رب.
0: شو جوابك على السؤال؟
12: هي اللغة الصينية.
0: اللغة الصينية. طيب أبو أحمد، اليوم عم ندردش بخصوص الأوراق الثبوتية، أنتوا أموركم تمام صحيح؟ دير الزور؟
12: والله الحمد لله، أنا عندي دفتر عيلة وعندي أوراق ثبوتية يعني خاصة بي لي والأطفال يعني بشكل عام.
0: الحمد لله.
12: تسجيل مدارس ولا شيء.
0: نشكر الله، يعني كله الأمور بهي الناحية أموره تمام، ما عندك أي مشاكل.
12: ما عندي مشاكل.
0: نشكر الله حبيبي، نعمة كريم، الحمد لله يا أبو أحمد، الله يخلي لك عائلتك يا رب.
12: الله يسلمك يا
0: حبيبي أبو أحمد، شكرا لك وإن شاء الله تربح معنا اليوم كمان اتصال. ألو.
13: ألو.
0: أهلا وسهلا، مين؟
13: فيك.
0: مين معنا؟
13: أم يوسف.
0: أم يوسف، شلونك؟
13: تمام الحمد لله.
0: دومك بخير يا أم يوسف. أم يوسف داخل المخيم خارج المخيم من وين؟
13: في دير الزور.
0: في دير الزور، شو أخبار الدير؟
13: تمام يا.
0: بلش الشوب ولا لسه؟
13: والله بلش.
0: بلش الشوب صح؟ ما بيمزح الشوب بدير الزور، فورا بيبلش عن جد.
13: ايه.
0: الله يبعث الخير يا رب. هاتي نشوف شو جوابك على السؤال.
13: الصينية.
0: الصينية، متأكدة؟
13: ايه.
0: طيب انت كنت بالمخيم وطلعتي ولا انت من سكان دير الزور؟
13: لا، من سكان دير الزور.
0: من سكان دير الزور، يعني الأوراق نظامية عندكم، الأوراق وكل شيء تمام.
13: ايه.
0: الحمد لله، الله يحميكم يا رب ويخلي لك عائلتك يا أم يوسف، أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. ألو.
14: ألو.
0: أهلا وسهلا، مين معنا؟
14: أم مريم.
0: أم مريم، شلونك؟
14: أهلا فيك.
0: من وين عم تتصلي فينا أم مريم؟
14: مريم. مريم.
0: مريم، عفوا عفوا، من وين يا مريم؟
14: كنا بالمخيم وطلعنا.
0: يعني هلا رجعتي لعند أهلك على المنطقة اللي أنت من الأصل منها؟
14: إيه على المنطقة، بس مع بيتنا يعني.
0: أول مرة تتصلي فينا مريم؟
14: اتصلت من يومين فيكم بس.
0: اهلا وسهلا فيكي، وربحتي ولا لسه؟
14: لا لسه ما ربحت.
0: طيب هلا رح شوف الشباب وسجل اسمك. مريم، اليوم اول شيء شو جوابك على السؤال؟
14: شو هو السؤال؟
0: شو هي اللغة الاكثر انتشارا من حيث عدد المتحدثين فيها، الصينية ولا الايطالية؟
14: أكيد الصينية.
0: أكيد الصينية، برافو عليك يا مريم. طيب اليوم عم نحكي عن موضوع الأوراق الثبوتية، صار معكم شيء جديد بهذا الخصوص؟
14: لا لسه ما صار شيء.
0: ما سجلتوا أبدا ولا قدمتوا استمارات ولا شيء؟
14: ولا هي في، بس لسه يعني في برودة بهذا الموضوع.
0: عم ما في جهات معينة عم تساعدكم، منظمات، محاميين، ولا لا اجتهاد شخصي كله عم بيكون؟
14: لا اجتهاد شخصي، ما في قدرة يعني الواحد يقدم محاميين أو شيء.
0: بس ما عم يمشوا بالإجراءات بسرعة، يعني عم تتعذبوا فيها.
14: ايه اجباري.
0: إن شاء الله خير يا رب، إن شاء الله خير يا مريم، وشكرا لك ولاتصالك، وإن شاء الله دايما نسمع صوتك.
14: إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا فيك يا مريم. كمان اتصال. ألو.
15: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مين معي؟
15: بلال.
0: بلال شلونك بلال؟
15: الحمد لله.
0: بلال شو جوابك على السؤال؟
15: الصين.
0: متأكد يا بلال؟
15: ايه.
0: طيب بلال وإن شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، تحياتي إليك ونورتنا. كمان اتصال. ألو. ألو ألو. طيب يبدو خسرنا الاتصال، خلينا نشوف إذا معنا اتصال آخر. ألو.
16: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مين معي؟
16: علي.
0: علي؟ أهلين يا علي، شلونك؟
16: الحمد لله.
0: علي قديش عمرك؟
16: ستة.
0: العمر كله يا علي، العمر كله. شو جوابك على السؤال؟
16: الصين.
0: متأكد؟
16: اي.
0: حبيبي يا علي، إن شاء الله تربح معنا اليوم، نورتنا. كمان اتصال. ألو.
17: ألو.
0: أهلين، مين معي؟
17: أم محمد.
0: أم محمد؟
17: إيه.
0: أهلين يا أم محمد، من وين عم تتصلي فينا؟
17: من حمص.
0: تحياتنا إليك ولأهالي حمص. أم محمد أنت كنتي من سكان المخيم وطلعتي؟
17: إيه.
0: وشو أخبار أول شيء، شو جوابك على السؤال؟
17: اللغة الصينية.
0: اللغة الصينية، شو أخبار الأوراق الثبوتية؟
17: والله ماشيين فيهم شوية، بدنا شوية وقت.
0: عم تواجهوا صعوبات معينة؟ في بطء، في تمييز، في شيء؟
17: لا هلا في سهولة أكثر من أول، بس رغم هيك في يعني بده وقت كثير لحتى تزبط.
0: بده وقت لحتى تزبط. في عنا صديقتنا خبرتنا من شوي، كانت عم تقلي إنه عند تولد حفيدتها كانوا كاتبين الحسكة وحاطين مخيم الهول.
17: إيه.
0: في هيك شيء عندكم كمان؟
17: إيه مزبوط هيك عم يعملوا. ايه
0: على المواليد اللي
17: كل شيء انولد
0: كل حدا انولد بالمخيم
17: عم يكتبوا
0: انه بالمخيم
17: عم يكتبوا له. ايه حد. ايه مزبوط، مدري ليه ما شو السبب يعني،
0: مو مفهوم هذا السبب ليش. طيب عسى لخير ان شاء الله، وان شاء الله تكون هيك اجراءات شكليه فقط يعني.
17: ان شاء الله.
0: شكرا لك ام محمد، ان شاء الله تربحي معنا اليوم. اهلا وسهلا فيك، نورتينا. كمان اتصال. الو.
18: الو.
0: اهلا وسهلا. مين معي؟
18: إنعام حسين الجاموس.
0: إنعام حسين الجاموس، عاشت الأسامي يا إنعام، شلونك؟
18: زين الحمد لله، أنت شلونك؟
0: الله يسلمك يا رب. من وين عم تتصلي فينا إنعام؟
18: من دير الزور.
0: والنعم منك ومن أهالي دير الزور. أول مرة بتخابرينا إنعام ولا محكيتينا قبل؟
18: مرة، أول مرة.
0: أهلا وسهلا فيكي، تحياتنا لإلك وإن شاء الله دائما نسمع صوتك. وشو جوابك على السؤال؟
18: الصينية.
0: الصينية، متأكدة إنعام؟
18: إيه.
0: حدا ساعدك ولا عرفتي لحالك إنعام؟
18: أبويا.
0: الله يخلي لك البابا يا رب. شكرا إنعام وشكرا لاتصالك، وإن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. ألو.
19: السلام عليكم.
0: لك وعليكم السلام، أهلين بأبو محمد.
19: حياك الله صديق الغالي.
0: شلونك يا حبيبي؟ إن شاء الله بخير.
19: والله الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
0: دومك بخير يا رب يا أبو محمد، دومك بخير. أول شيء جوابك على السؤال مشان بروتوكول البرنامج.
19: طبعا أكيد اللغة الصينية.
0: اللغة الصينية إن شاء الله يا عمري تربح معنا اليوم. أبو محمد طمني عنك، أخبارك أمورك؟
19: الحمد لله، والله الحمد لله، عايشين ابن عام، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله يا حبيبي. اليوم عم نحكي وندردش عن موضوع الأوراق الثبوتية للسكان اللي بالمخيم واللي رجعوا لمناطقهم كمان يعني. فكل اللي حكوني من داخل المخيم قالوا لي إنه هنو سجلوا استمارات بس لسه ما استلموا شيء. صحيح هذا الكلام؟
19: نعم صحيح، هن من شهر دخل المخامين وعند المكاتب ورحنا سجلنا عند المكاتب يعني. طبعا كل واحد حسب الأوراق اللي عنده يعني، في ناس عنده أوراق ما أولاده ما يمسجل فيه، حسب كل واحد يعني.
0: أوكي.
19: فأنا من أحد رحت وسجلت. أنا طبعا عندي يعني الحمد لله هوية، عندي دفتر عائلة، لكن في عندي أولاد ما مسجلين يعني اسمه تثبيت نسب، فسجلته وقالوا لي راح نطلع فريق تاني يطلع عليك وعلى كل كرفانة يعني يرجع يسجل تاني مرة. وفعلا بعد فترة شيء 15 يوم أجا فريق تاني كمان منظمة ودخلت ورجعوا أخذ البيانات كاملة كمان إيش في عندك نقص من دفتر عائلة من كذا من فكمان أرجع سجلت لأولادي اللي ما مسجلين بالدفتر. ولكن لحد الآن فعلا ما أجا شيء يعني وراق لليوم. هن أخذوا طبعا رقم الموبايل وقال إحنا متى ما خلصت هاي الإجراءات راح نبلغه ولحد الآن ما في أي رد. يعني
0: أدي صار له هذا الكلام
19: يعني هذا صار له يعني شهر أو أكثر من شهر.
0: أكثر من شهر. طيب إن شاء الله خير يا رب. إن شاء الله هي كل تأخيرة فيها خير يا أبو محمد.
19: والله إن شاء الله إن شاء الله. طبعا فيها رح تسجيل يعني كفالات عسكرية ورحنا يعني في ناس بتطلع يعني مبارحة طلعوا ناس اليوم في ناس لها عائلة توني جيراني ألحام يطلعوا كفالة عسكرية.
0: شو يعني
19: هاي الكفالة
0: شو يعني كفالة عسكرية؟ إيه. كمان في عنا صديق حكانا قال لي إنه طلعت كفالة عسكرية بس ما فهمت
19: يعني كفالة عسكرية. يا صديق أنا اليوم رحت يعني كمان يعني سألت لأن طبعا في ناس من برا اتصلوا علينا روحوا سجلوا ليش ما مسجلوا في ناس كثير بتكفلوا وبتطلعوا فرحت صراحة ما يعني شفت المسؤول جاي شغلة نص ساعة ورايح.
0: أوكي.
19: المسؤول الأمني يعني لكن في جاء يعني قال لي يا أخي توني أجوا نساء وقالوا أجانا الكفيل نحن على الباب فقالوا مين قال لكم يجي الكفيل؟ الكفيل راح يتابع أنت اسمك خارج المخيم. طبعا ألها في دراسة يا صديقي على كل عائلة كل شخص داخل مخيم فيه له دراسة أمنية فهذا شغلة الكفيل شغلة الكفيل هذا اني خلاص انا بدك فال فلان اخذ اسمك الثلاثي راح على اللجنه اللي اما تدرس فهل اسم هذا راح نطالعه فهذا ام يعملوا له دراسه مستعجله.
0: اوكي
19: يعني خلاص على السريع ايوه درسوا له دراسه مستعجله اجبت الموافقه فخلاص روح طالع على الشخص اللي راح تكفله
0: يعني.
19: وثانيا
0: ايه تفضل
19: ايه ثانيا مو اي عسكري يعني كفاله عسكري لا بدي يكون عسكري مرتبة يعني يعني في له اسم عند الدولة يعني له منصب له مكانة له هيك يعني مو أي واحد يعني إني خلاص ضمن سلك الدولة أجل هون وخلاص لا هذا طبعا الحكي المومي يعني أجل مرد هيك يعني إنه بده يكون عسكري يعني له اسم فخلاص هو راح يبقى يعني يتابع اسمك من برا خلاص خيو هذا على الأمنيين هذا من طالح الشخص هذا شوفوا لنا شو وضعه على السريع عملوا لك دراسة وخلاص ما في شيء خلاص روح طالعه. ولكن هي الدراسة متى ما خلصت يعني بإذن الله ما على شيء راح يطالعوه لكن ممكن تطول شهرين وثلاثة وبجوز سنة ما تخلص الدراسة
0: فبده
19: يطلع يستعجل
0: عسكري. يعني بده يكون عندك يكون في شخص عسكري بمرتبة عالية لنقول لحتى يكفل شخص داخل المخيم ويطلعه.
19: نعم هذه
0: هي الكفالة العسكرية
19: ضمن دراسة وفي خلاص مجرد ما أجا شخص يعني معروف بالدولة أم يطالع ويمشي بدون لا دراسة ولا الحكي كتير متضارب. لكن هذا أنا اليوم يعني اللي سألت عنه هاي كانت الترتيبات إني الدراسة بدي يكونها من برا يعني خلاص أنت هالشخص اللي بده يكفلك تابع اسمك من برا عند الأمنيين خيو هشوف إن هالشخص هذا إيش فيه عليه على السريع من نطالعه عملوا له دراسة وخلاص وطلع. هذا يعني الترتيبات اللي فهمتها.
0: فهمت عليك. ما بصير يكون في شخص مدني يكفل لازم عسكري اللي يكون الكفيل.
19: طبعا عسكري هي اسمها الكفالة العسكرية
0: تمام.
19: ولكن هن أم يقولوا يعني بعد الدراسة الأمنية بعد الدراسة الأمنية خلاص أي شخص ما عليه شيء يعني ما عليه دم ما عليه كذا هيك راح نطالعهم كلهم يعني وخاصة السوريين واللي عليه شيء بده كفالة عسكرية يعني هذا اللي فهمناه كمان اللي عليه يعني نقاط شوية فإذا في كفالة عسكرية منطالعه ولكن اللي ما عليه شيء رح نطالعه بدون كفالة ولكن هاي بعد ما تخلص الدراسة
0: بعد ما تخلص الدراسة
19: ممكن هاي أيوة ممكن شهرين وثلاثة وخمسة وبجوز أطول لنهاية السنة ما نعرف يعني ما في موعد يعني محدد عطوه.
0: فهمت عليك. عسى لخير إن شاء الله يا رب يا أبو محمد وشكرا لإلك ولثقتك هيك دائما فينا.
19: شكرا.
0: عيوني عيوني أهلا وسهلا فيك أبو محمد وتحياتي إليك ولعائلتك. كمان اتصال. ألو
20: السلام
0: عليكم. وعليكم السلام. مين معي؟ مين معي؟
20: اللطف يا زيون. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مين معي؟
20: أولا أم لورنس.
0: أهلين يا أم لورنس شلونك؟
20: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال أم لورنس؟
20: باللغة الصينية.
0: إن شاء الله تربحي معنا اليوم يا أم لورانس، تحياتي لإلك ونورتينا. كمان باقي معنا هيك يعني شوية وقت، خلونا نكمل الاتصالات، لسه عم توصل الاتصالات. سؤال اليوم: ما هي اللغة اللي فيها أكبر عدد من المتحدثين بالعالم، الصينية ولا الإيطالية؟ جاوبونا على رقمنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. هي هي أرقام راديو حلمنا، دائما خلوها عندكم الأرقام ودائما سيفوها، تواصلوا معنا بالمسابقات على الساعة 2، وأيضا كمان بال المضافتنا على الساعة 4 العصر. يلا اتصال. ألو.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا، مين معنا؟
1: أبو يوسف.
0: أبو يوسف شلونك؟
1: الحمد لله بخير، انت شلونك؟
0: الله يخليك، بسمع أصواتكم عالي العالي أبو يوسف الغالي.
1: الله يسلمك يا رب.
0: هات لنشوف أبو يوسف شو جوابك على السؤال.
1: اللغة الصينية.
0: اللغة الصينية، إن شاء الله تربح معنا أبو يوسف.
1: يسلموا.
0: أهلا وسهلا، تحياتي لإلك ونورتنا. كمان عنا اتصال. ألو.
21: ألو.
0: أهلا وسهلا، مين معنا؟
21: معكم علي.
0: أهلين يا أم علي، شلونك؟
21: والله بخير ندى بسلامتك، انت شلونك؟
0: الله يسلمك يا رب. أم علي أول مرة تتصلي فينا؟
21: إيه.
0: أهلا وسهلا، من وين؟
21: من دير الزور.
0: والنعم منك يا أم علي ومن أهالي الدير الغوالي
21: ومنك.
0: شو جوابك على السؤال؟
21: اللغة الصينية.
0: إن شاء الله تربحي معنا أم علي.
21: ما غام يجي.
0: شلون؟ طيب إن شاء الله خير يا رب. سدت الخط أم علي، يبدو قصدا أنه هي ما عم تربح. إن شاء الله تربحي معنا اليوم أم علي، تحياتي إليك ولكل الأصدقاء اللي بيشاركوا معنا. كمان عندي اتصال. ألو. ألو.
22: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
22: حسين.
0: حسين شلونك يا حسين؟
22: الحمد لله
0: دومك بخير يا حسين. حسين شو جوابك على السؤال؟
22: الصين.
0: الصين، طيب ان شاء الله تربح معنا يا حسين. حبيبي نورتنا وميت أهلا وسهلا فيك يا حسين، تحياتي إلك ولعائلتك. كمان مكملين معكم، لسه عندي اتصالات والوقت بلش يخلص. ألو. ألو. ألو.
22: السلام عليكم.
0: وكم عليكم السلام، مين معي؟
22: محمود.
0: محمود شلونك؟
22: الحمد لله.
0: محمود شو جوابك على السؤال؟
22: الصينية.
0: الصينية، برافو عليك يا محمود، إن شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، تحياتي إليك ولعائلتك. كمان مكملين معكم، باقي معنا وقت قليل كثير، اتصلوا فينا وشاركوا معنا بالسؤال وتربحوا جوائز مقدمة من راديو حلمنا. ألو.
23: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
23: أم محمد.
0: أهلين يا أم محمد، شلونك؟
23: الحمد لله بخير، شلونكم أنتم؟
0: الله يسلمك يا أم محمد، تحياتنا لإلك. أم محمد شو جوابك على السؤال أول شيء؟
23: الصينية.
0: الصينية، طيب أم محمد إن شاء الله تربحي معنا، أنت من داخل المخيم صح؟
23: لا أنا من دير الزور.
0: أنت من دير الزور، طيب يا أم محمد إن شاء الله تربحي معنا اليوم.
23: الله يسلمك
0: ويخلي لك عائلتك يا رب. أهلا وسهلا فيك أم محمد، تحياتنا لإلك. طيب لسه عندي اتصالات عم توصل، خلينا نشوف لسه في اتصالات. ايه والله اليوم نشيطين. ألو.
24: ألو.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
24: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
24: معك زين.
0: زين شلونك يا زين؟
24: الحمد لله.
0: إن شاء الله زين يا زين.
24: الحمد لله زين.
0: دومك.
24: مدام اسمي زين.
0: الله يخليك، واسم على مسمى يا رب يا زين. هات لنشوف شو جوابك على السؤال.
24: اللغة الصينية.
0: اللغة الصينية، ان شاء الله تربح معنا اليوم زيون.
24: الله يسلمك
0: حبيبي الغالي، اهلا وسهلا ومرحبا فيك. لسه عندي اتصالات بعد زين، لو شنو، هاتوا لنشوف. الو.
25: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مين معي؟
25: أم أحمد.
0: أم أحمد شلونك؟
25: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال أم أحمد؟
25: الصيني.
0: الصينية، طيب إن شاء الله تربحي معنا اليوم.
25: الصينية.
0: وصلت الفكرة ولا يهمك، إن شاء الله تربحي معنا اليوم. صين، صيني، صينية، كله شغال.
25: الله. نفس الشيء.
0: ايه اهلا وسهلا فيكي، تحياتنا لك.
25: الله يسلمك،
0: نورتينا وان شاء الله تربحي معنا اليوم. لسه عندي اتصالات لو لا لسه عندي. الو اهلا وسهلا ومرحبا، مين؟
2: روان زين.
0: مين عفوا؟
2: روان زين.
0: روان الزين، اهلا يا روان، شلونك؟
2: تمام الحمد لله.
0: روان شو جوابك على السؤال؟
2: الصين.
0: الصين. روان انت بحلب؟
2: لا بحمص.
0: بحمص، وكيف حمص؟
2: تمام الحمد لله.
0: تحياتي لك يا روان. روان شو صار بخصوص الاوراق الثبوتيه تبعتكم؟ الامور كلها تمام؟
2: تمام الحمد لله.
0: الحمد لله. بلشتوا بالاجراءات؟ اخذتوا اوراق؟ استلمتوا ولا لسه؟
2: لسه بعد.
0: لسه ما استلمتوا بس بلشتوا بالاجراءات؟
2: الحمد لله.
0: طيب شكرا لك يا روان، ان شاء الله تربحي معنا هلا. اليوم
2: شكرا،
0: اهلا وسهلا ومرحبا. كمان عندي اتصالات لو لا عندي ولا ما عندي. هلا بنشوف.

0: طيب رح ناخذ اخر اتصال بحلقه اليوم. الو الو الو اهلا وسهلا، مين معي؟
1: مين بنت مصلحه جاموس.
0: اهلا وسهلا فيكي، شو جوابك على السؤال؟ الصينيه. ان شاء الله تربحي اليوم، شكرا لك ولاتصالك، اهلا وسهلا فيكي. وكان هذا اخر اتصال معنا لليوم، والجواب فعلا هو اللغه الصينيه. شكرا لكل حدا شارك معنا، شكرا لكل حدا حاول يتصل بس معلق معه الخط. وخلوكم على السمع دائما على هوا راديو حلمنا، ولا تنسوا برنامج مضافتنا على الساعه 4 كمان مواضيع بتهمنا وبتهمكم، واكيد جوائز مثل كل برامج راديو حلمنا. شكرا لكم جزيلا، بتمنى لكم باي يوم امن ودافئ ان شاء الله. الله، إلى اللقاء.
2: تستمعون إلى راديو حلمنا.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
2: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
2: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

يسعد اوقاتكم حبايبنا مستمعينا، يا مليون هلا وغلا بيكم وحياكم الله وين ما تكونون. بلشنا وياكم بحلقه جديده من برنامج مضافتنا لهذا اليوم عبر راديو حلمنا، لكل من يستمع عبر التطبيق حياكم الله.

0: طيارة وصاروخ جراد.
1: كيف بدأ ده يأثر عليكم؟
0: نصير بالنقل، كل شيء يغلى، كل شيء عم يغلى، ما عم نعرف يعني شو سبب الغلاء، ما نعرف. إذا النفط من عنا والطريق الطريق سكر مضيق هرمز وكل شيء الطروان من عنا، ليش الغلاء؟
1: طيب كيف بدأ تتكيفوا مع الوضع؟ يعني شو ده تسووا؟
0: شو نسوي؟ نسوي جوازات سفر ونهج من سوريا وخلصي.
1: الله يكون بالعون، الله يكون بالعون يا أبو عمر. أبو عمر أبو عمر يعني يمكن في نوع من الوضع اللي دي يعيشوه الآن في بلداننا، أنه يقول لك خلاص بدي أفكر أنه أطلع في غير مكان. طيب لكن أبو عمر يعني شنو أكثر جانب دي أصبح إب عليكم؟ يعني أكثر جانب هو الآن صار مرهق بسبب ارتفاع المشتقات النفطية.
0: كله إرهاق، يومية العمل $5 والمصروف $100، كله إرهاق.
1: طيب يعني ما صار زيادة بأجور العمال قياسا بزيادة الأسعار وغلاء المعيشة؟
0: لك ما ضل شيء تشتغل، عمال شو؟ العمال كلها نايمة، ما في لا شغل ولا شيء.
1: يعني اللي يلاقي فرصة عمل حافظ عليها حتى لو أجورها قليلة، لأنه إذا تركها ما في فرصة ثانية.
0: لا ما في فرصة ثانية.
1: الله يكون بعونك يا أبو عمر، صدقا الله يكون بعون الجميع. يعني شكرا لمشاركتك يا صديقي، تحياتنا. عندنا اتصال آخر، نقول ألو يا مساء الخير.
2: مساء الخير سام.
1: هلا حبيب أبو ماريا، كيف حالك؟
2: الحمد لله بخير، نسلامكم.
1: الله يحطيك العافية أبو ماريا. خبرني شنو أكثر شيء تغير على حياتك والآن أثر عليك بعد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، الوقود إلى غير ذلك؟
2: والله كل شيء ارتفع، يعني صار تغيير
1: كبير اقتصاديا طبعا،
2: تغيير كبير، لان المشتقات النفطيه اكثر الشيء معتمد عليها، مثلا كخضار كأدوية يعني كل شيء متعلق بها. يعني
1: انت يعني شخصيا شو اثر الغلاء على عملك، تنقلك اليومي، اثر على شرائك للسلع؟
2: كامل كل حياتي اليوميه يعني اثر عليها.
1: طيب كيف تتأقلم نفسك مع الموضوع؟
2: على الله، يعني أكيد رب العالمين راح يفرجه.
1: ونعم بالله، ونعم بالله. الله يسلمك يا أبو ماريا، شكرا لاتصالك. بصراحة ردود ما أعرف كيف أعبر من بعدها. يعني اتصال آخر، نقول له يا مساء الخير.
3: ألو.
1: يا أهلا وسهلا أختي، كيف حالك؟
3: الحمد لله تمام.
1: الله يسلمك. خبريني كيف وضعكم اليوم، أثر عليكم موضوع غلاء المشتقات النفطية، المازوت، البنزين، الغازية وغيرها من الأمور ذني؟
3: إيه أكيد بدو أثر علينا.
1: شون كيف؟ خبريني.
3: يعني من ناحية صار غلاء الأسعار، المواصلات، كل شيء. يعني
1: المواصلات أيضا زادت أجورها بمناطقكم؟
3: ايه زادت اجورها، لانه اذا تسأل تقولوا ليش زايد السعر يقول لك صار غلا بالبنزين او المازوت.
1: طيب شنو اكثر جانب اصبح عبء عليك يا اختي العزيزه، موضوع النقل ولا موضوع توفير الاحتياجات اليوميه لانه زاد سعرها، ايش هو؟
3: والله الاحتياجات اليوميه والنقل كله يعني نفس الشيء صار.
1: طيب شو الحلول برأيك؟ شو طرقكم الخاصة على الأقل حتى تتأقلمون ويا الموضوع؟
3: والله إجباري بدنا نتأقلم.
1: كيف يعني؟ بتشتغلين شغل إضافي؟ تستخدمين الحطب مثلاً؟ تقللين من مصاريفي؟ كيف ده تتعاملين ويا الأمر؟
3: بده الإنسان الواحد يتأقلم، إذا بي شغل إضافي يشتغل.
1: أنت حضرتك عوفك من الناس، أنت كيف بدك تتعاملين ويا الأمر؟
3: والله بدي أحاول يعني أول بأول أوفر شغلة هاي يعني هاي مشان أمن الثاني.
1: أولويات بالمصاريف.
3: إيه ليش يعني.
1: طيب شكرا إلاف، شكرا لاتصالك وممنونين من جنابك. عندنا اتصال آخر، نقول ألو يا مساء الخير والعافية.
4: السلام عليكم.
1: هلا أبو حمودي. عليكم السلام، شلونك حبيبي؟
4: هلا بي،
1: شو اخبارك؟
4: الحمد لله، والله الحمد لله
1: قلبك. يلا تعال جتي لي يمك، خبرني كيف تتعاملون تتأقلمون ويا موضوع

0: يعني ارتفاع المازوت عم يأثر عليكم سواء بناس بالمخيم أو بالخارج؟
1: والله شوفوا أكيد يعني ارتفاع نسبة المازوت والمحروقات وهالشيء أكيد يعني راح ينعكس سلبا على المواطن. طبعا المواطن اللي ما هو موظف عند الدولة ممكن راح بكرة الحكومة ترفع رواتب الموظفين، فيعني رفعوا الأسعار رفعوا الرواتب يعني شيء شال شيء، ولكن باقي الشعب هذا ألها. بالنسبة نحن داخل المخيم يعني لسه ما شعرنا بالارتفاع الأسعار. اللي شعرنا به مثل اليوم الخضرة الخيار ارتفع سعره، يعني كثير مواد ارتفع سعرها. مع العلم برا أسعارها منخفضة جدا، يعني البندورة اليوم برا ب4000، اليوم بالمخيم منزلين وفرحانين وأسعار صارت خيالية، وبندورة نوع درجة ثانية ب9000 باعوها، مبارحة كانت 14 13 و14 اليوم 9000، نفس البندورة أو أحسن منها برا ب4000 5000 4000، يعني متابعين الأسواق. فأكيد هذا الشيء سلبا علينا.
0: طيب يعني جزء من الأسباب هو موضوع النقل؟
1: أكيد موضوع النقل. اليوم التاجر هو بده شغلة يرفع الأسعار، فهي من أحد الأسباب. سبب بقول لك المحروقات ارتفعت، رفع الأسعار، رفعت بقول لك أجور النقل، أجور كذا. يعني هذا مو حل. يعني والله نحن نطالب الحكومة، يعني اليوم وضع المواطن، المواطن البسيط هذا شلون بده يتعايش؟ يعني شلون بده يتأقلم مع الوضع؟ يعني قلت لك بغض النظر عنها ممكن الموظف بكرة يرفع الراتب
0: زين. أبو حمودي
1: خلاص ما أتفق عليه شيء، زاد السعر ارتفع.
0: أبو حمودي نعم. كيف تتأقلمون ويا الموضوع؟ يعني أنت كيف تدبر أمرك بهذا الجانب الآن كأبو حمودي كشيء خاص بيك؟
1: يعني داخل لك ما شعرنا يعني بالارتفاع، يعني بصراحة نحن هون يعني
0: لأن هي أصلا مرتفعة بالنسبة لكم،
1: خلينا نقول بسجن يعني أن يقدمون
0: أبو حمودي يسمعني إذا وياي على الخط ولا لا؟
1: نعم حاليا يعني الشعب يتم منها مو كله، يعني مثل الحال الخيار اليوم يعني بقول لك 9 و10
0: اي كيف انت تقول لي ما تأثر؟ طيب كيف بنفس الوقت انت ترجع تقول لي انه في زيادة صارت؟ يعني عم تتأثروا بهالموضوع؟ ابو حمودي يسمعنا ولا لا؟ اعتقد ما اعرف
1: فقدنا صديقي. انا
0: ابو حمودي
1: ايوه معك صديقي، انا اسمعك تماما، ما اعرف اذا انت ما تسمعني يجوز ضعف.
0: لا اسمعك هسه اسمعك زين.
1: يا صديقي قلت لك نحن حاليا لسه ما شعرنا بالارتفاع، يعني ما الا ان بعض الخضار اللي هذا اللي بنحسن يعني اما نروح كان نشتريه، يعني ما في شيء اصلا يعني نشتريه بالمخيم، يعني كله غالي بالاساس غالي وما في مورد يعني، ولكن هذا اكيد عبء علينا راح يصير الايام
0: القادمه. نعم
1: وعبء اللي خارج المخيم لسه اكثر من الداخل المخيم، بما انه نحن بجوز يعني بعض الاشياء عم تجينا مجاني.
0: نعم واضح ابو حمودي، يعطيك العافيه، وصلت الصوره وصلت الفكره يا حبيبي، يعطيك العافيه شكرا لرايك. اتصال اخر نقول له مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: يا مليون هلا ابو شام، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: حياك الله يا غالي،
0: الله يحفظك ويسلمك يا طيب، حياك الله. شلون اموركم؟
2: الله يسلمك يا حمودي.
0: والديك الرحمه. اي ابو شام خبرنا شوي، سولف لنا كيف الوضع؟
2: والله شو سولف لك استغلال باستغلال، كل شيء مرتفع عندنا ارتفاع كل ما زال يزيد. ايش بدي احكي لك؟
0: طيب شو الامور اللي انت ابو شام تضرر بيها؟ يعني شو الاحتياجات؟
2: والله كل شيء بالمخيم متضررين بيه.
0: زين اولوياتك الان شو صارت؟ بالمصاريف
2: اقول لك كل الامور بالمخيم والله متضررين بيها من وراء الاستغلال والاسعار. والله
0: الله يكون بالعون. شنو الطرق اللي الان اللي ده تحاول تتكيف وياها توفر؟ شنو ده تسوي؟ شو تعمل؟
2: المشكله والله مدشرين على رب رب العالمين ما بي والله طالبنا وحكينا وما بي إجابة لحد الآن.
0: نعم واضح جدا يا أبو شام. أبو شام يقول دناش
2: يعني أخوي العزيز حفظات الأطفال بالخارج برا المخيم كيلو باثنين وعشرين وبعشرين هون عندنا بأربعين ألف.
0: شو يعني يتحججون بموضوع الأسعار والنقل والبنزين وغيرها ولا هي أصلا بالأساس غالية؟
2: هم كل نهار يطلعوا لك ديباجة والله الأسعار هي غالية والله مدري إيش والله النقل والله مدري إيش. يعني مو كل نهار تزيد الأسعار شوية بس شوية نطم شوية العالم فكه ما بيجي تزيد الأسعار ما جاي تنقص.
0: نعم واضح. نعم واضح. تحياتي لك أبو شام شكرا لاتصالك يا صديقي. عندنا اتصال آخر نقول له مساء الخير.
3: مساء النور
0: يا مليون هلا وغلا. مين معانا؟
3: مريم.
0: أهلا مريم كيف حالك خيتي؟ إن شاء الله بخير
3: الحمد لله الله يسلمك.
0: يعطيك العافية أختنا العزيزة. إيه مريم حضرتك وين بالمخيم ولا في خارج المخيم؟
3: ما كنا قبل بالمخيم هلا خارج المخيم.
0: طيب يعطيك العافيه الحمد لله على سلامتكم. تاثر عليكم الاسعار؟ شو صعد عندكم سبب ارتفاع الاسعار المازوت وغيرها الغازيات وغيرها من الامور مشتقات النفطيه؟
3: ارتفع عندنا المشتقات النفطيه يعني كمواصلات ك الدكان خضره.
0: طيب المواصلات والخضار والخبز رغيف الخبز زاد ولا لسه؟
3: هلا الخبز هون بيبيعون الربطه ب 4500 بس صاروا نقصوا عدد الخبز
0: يعني تاثر. طيب كيف تتعاملون الان مع هذا الارتفاع؟ كيف ده يصير؟ كيف ده توفرون؟
3: والله توفير ما راح يكون توفير.
0: يعني اضطررتم لتقليل بعض الاحتياجات خلينا نقول بسبب الوضع الحالي؟
3: يعني اذا انقطعنا من الغاز وهيك بدنا نضطر على استخدام الحطب.
0: اضطريتوا ولا لسه؟
3: والله حاليا لسه بس اذا ظل هالارتفاع هذا بدنا نضطر.
0: الله يكون بعون يا مريم. الله يكون بالعون. شاكر اتصالك وشكرا جزيلا اكيد لرايك. بعد مريم فهودي عندنا اتصال اخر. نعم الو مساء الخير.
4: مساء النور. السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا ابو حمزه حياك الله. ام حمزه
4: الله يسلمك.
0: يلا خبريني كيف وضع ارتفاع المشتقات النفطيه كيف بده ياثر عليكم؟
4: والله مثلا أنا عندي صديقة طلعت من فترة من المخيم يعني كفالة عسكرية ومرضية يعني اثنين ما يعني المواصلات ما تكلف $50 طلعت حطت $200 حتى تروح طلعت تروح على الدير يعني بسيارة بسيطة يعني آجار ما يكلف $50 تخيل أخذوا منها $200.
0: إلى وين منزلها يعني في حدود حلب ولا خارج حلب؟
4: والله هي إلي جماعة بحلب مليون ونص سوري 1,700,000 تقريبا سوري طلعوهم على منطقة بس إنه أخذت يعني عفشها وقراضها وعدير زاد $200.
0: هذا بسبب ده يقولون لهم إنه المازوت أو الغازيات يعني غلوا الأسعار بنزين؟
4: بسبب ارتفاع الغاز بسبب المازوت ومو مأمن وانه يعني بحجتهم انه والله غالي عم نشتري لانه مو متوفر على طول. يعني عم يحطوا النتيجه يحطوها فوقهم انه المرتفع الشيء عم يستغل وضع العالم بهذا الشيء خاصه انه احنا سكان المخيم.
0: طيب سؤال
4: برا على حاجه.
0: طيب أيوة سؤال ام حمزه لو اليوم اعطوكم كفاله خروج راح تطلعين بهذه الأسعار ولا لا بتفكري إنه ممكن يعني الموضوع يعني تراجعين تفكيرك به خلينا نقول؟
4: صراحة مفكرين بهذا الموضوع القدرة المالية يعني أنا بدي أحط $200 او $300 او يعني القدرة المالية هاي عم تخلينا تخطى شوي، ارجع افكر يعني استنى في منظمة مثلا مثل ما جابتنا هون بلكي تطلعنا على حسابها بهذا الوضع. لا احنا بدنا نطلع كثير يعني ناس كثير بدها تطلع، بس الخطوة هاي انه هم جلسات حتى مثلا نتوجه على الدير او على الشام بدنا نحط دبل المواصلات، فهاي الخطوة يعني عم تخلينا نفكر انه بلكي تجي منظمات تساعدنا على حسابها وتطلعنا مثل ما كانت في الفوز.
0: طيب واضح يا
4: الناس انه توصلوا لنا صوتنا من ناحيه هذا الموضوع حين يعني.
0: نعم نعم اكيد احنا هذه حلقتنا وبرنامجنا وبراديو حلمنا هو لايصال صوتكم للجهات المعنيه سواء كانت الحكوميه او المنظمات الانسانيه وغيرها، اكيد هذا واجبنا يا ام حمزه. شكرا لك ويعطيك العافيه، شكرا اتصالك. اتصال اخر مخرجنا. طيب خلينا ننتقل بهذه الاثناء الى الرسائل النصيه. في بعض الرسائل اللي وصلتنا طبعا ما زلنا في موضوع غلاء المشتقات النفطية وتأثيرها على حياة الناس اليوم. طبعا والله ما أنا متأقلمين بس شيء إجباري. طيب حسبنا الله ونعم الوكيل، على كل شخص مسائل فينا داخل مخيم، لا حول ولا قوة، كل شيء غالي ما فيك تجيب شيء لأنك مصاري ما في شخص يستنى الوجبة وبس على الله. برسالة أخرى تقول المخيم بلاش وبره كله فلوس. احنا بالمخيم أمورنا أسهل لكن البرة صعبة، يعني في تناقضات بصراحة يعني في الموضوع. أبدا لا يطاق هذا الغلاء المعيشي لأي موحد كان من كان، وضعنا سيء والآن أسوأ بسبب الغلاء. طيب نعم والله أثر علينا نحن بالمخيم. احنا هنا بالجدعة كانوا يوزعون نفط بس هسه وقفوا لان صيف والكهرباء موجودة، يعني عم اتأقلم من خلال طبخنا وشغلنا على الكهرب اكثر من النفط، والعائدين على مناطقهم حيل متأذين من هالامور لانه الكهرباء مو متوفر دائما والنفط غالي، مع انه بالعراق والعراق هو ابو النفط، هاي اكبر مشكلة. طيب في اتصال اخر نقول الو يا مساء الخير.
5: هلا حياك استاذ، كيفك؟
0: حي الله من قال كل الهلا، كيفك صديقي؟ ان شاء الله بخير.
5: كيفك استاذ؟
0: يا عمري اسمعك.
5: معك عمر.
0: هلا بعمر، كيف حالك؟
5: والله الحمد لله.
0: عمر خبرني موضوع المازوت والمشتقات النفطيه كيف عم ياثر عليكم؟
5: والله استاذ اليوم ياثر علينا، بس اليوم تيجي تروح مثل نقول تروح عشان اليوم يقدر الرشب غالي، اليوم بالخبوز يرفع الخبز الفرن. اليوم اذا تيجي تروح على البلد يرتفع لك الايجار، كل شيء يعني. اليوم اذا تيجي تفعل فلاحه بدك تروح الدير، بدك اليوم مازوت 150,000 اذا تدير لك على 3 دوام.
0: طيب كيف بدك ترتبون الوضع؟
5: والله استاذ كيف ترتب الوضع عاد؟ يعني شنو اريد اقول لك ترتب الوضع؟ يعني الشيء غالي.
0: يعني اضطررت انه تترك حاليا او تاجل شغلات لانه يعني مرتفعه بسبب المازوت؟
5: ايه بدك اليوم تدشر شغلات.
0: نعم. طيب عمر تسمعني؟
5: يعني اليوم اسمعك
0: استاذ. ايه تفضل.
5: اليوم بدك تدشر شغلات، اليوم الفلاحه تعيشه.
0: تركت الفلاحة بسبب ما تقدر توفر مشتقات الطاقة حتى تفلح؟ خلينا نقول
5: لا تقدر تجيب طاقة، تعيف المازوت خالص تركب طاقة. تركب طاقة بدال المشتقات خالص، هاي تنسى أمره. بس اليوم إذا تريد تروح على مكان، اليوم عندك مطور، اليوم البنزين إذا تروح تمشي لهناك بدك لتر بنزين ب15.
0: شو أكثر
5: يعني شدشر
0: شو أكثر جانب أصبح يشكل عبء عليك اليوم عمر؟
5: والله كل شيء استاذ، كل شيء غالي.
0: اكثرهن اول واحد بيهن
5: اول شيء المازوت، قالوا اول كان المازوت بيش ب 3000 و 4000، اليوم صار المازوت ب 12000. اي والله حرام.
0: اللتر ب 12000 الان،
5: اللتر ب 12000 المازوت على الدولار، اليوم الدولار ب 13500. اي
0: نعم نعم نعم
5: الله 88 سنت. الله يكون معنا،
0: الله يكون بالعون يعني.
5: ومعانا
0: الله يكون بالعون، الله يكون بالعون. طيب بعد عمر عندك اتصال آخر؟ مخرجنا ولا نتوجه للرسالة؟ عندنا اتصال، نقول ألو مساء الخير. ألو يا هلا. ألو مساء الخير. في اتصال آخر من بعده. ألو مساء الخير يا هلا.
6: هلا مساء النور
0: أبو حمودي.
6: أيوة معك.
0: هلا يا حبيبي، شلونك؟ شو أخبارك؟
6: الحمد لله بخير، شو أخبارك؟
0: يعطيك العافية يا عمري. يلا يا أبو حمودي خبرني كيف دي يأثر موضوع أسعار المشتقات النفطية على حياتكم؟
6: بس موضوع مثلا المشتقات النفطية راح ترتفع كل الأسعار معها، يعني الموضوع مرتبط مع بعض يعني.
0: يعني حياة الإنسان اليوم مهم. اليوم ما عاد في إنسان يقول لك ولا ما يهمني إذا المازوت أو الغازية أو الوقود وزيت الغاز، إنه خلاص بالنتيجة لا، حياتنا مرتبطة بهذه الأسعار.
6: هي مرتبطة لأنه أسعار النقل راح يزيد، أصحاب المواصلات راح يزيدون التسعيرة، أيضا المواد التموينية راح تجي عن طريق النقل. يعني
0: أنت شخصيا تأثرت ولا لسه؟ يعني ما فرقت وياك؟
6: ما تأثرت، لكن 100% راح تتأثر، الكل راح يتأثر، ما بحد يقول ما راح تتأثر.
0: نعم.
6: حتى يعني اليوم الأجور منخفضة، يعني تقول ما راح تتأثر يعني.
0: نعم.
6: الرواتب ضعيفة يعني.
0: نعم نعم نعم. واضح جدا يا أبو حمودي، يعطيك العافية، شكرا لرأيك. بالتالي طبعا في اتصال آخر، نقول ألو مساء الخير. ألو يا هلا، حياكم الله، يسمعني ولا لا؟ طيب اتصال من بعد. ألو مساء الخير.
7: على رأسي يا غالي، شلونك؟
0: هلا أبو عبيد، كيف حالك؟
7: والله الحمد لله.
0: الله يسلمك. شلون
7: أمورك؟
0: ماشي الحال، يعطيك العافية. عبيد كيف الحال؟
7: والله الحمد لله، الحمد لله على كل حال.
0: الله يسلمك. المشتقات النفطية وغلاها كيف يأثر عليكم؟
7: والله يأثر علينا بكل شيء يا غالي، يأثر علينا بالمواصلات، برفع المواد الغذائية، لأني ترتبط بكل شيء المحروقات.
0: أنت حاليا شو أكثر شيء يعني خلينا نقول سبب عبء عليك، أثر عليك جدا؟
7: المواصلات والله يا غالي، المواصلات.
0: طيب في خيار بديل؟
7: والله ما في بديل يا غالي، المحروقات أساس كل شيء، لأني المعامل عم تشتغل على المحروقات، النقل على المحروقات، المواصلات على المحروقات، كل شيء على المحروقات.
0: عندك حال طرق بديلة تستخدمها؟
7: لا والله.
0: طيب الله يكون بعونك يا عمي.
7: والأجور ضعيفة
0: نعم.
7: هلا حاليا والله أنا قاعد ما اشتغلت اليوم.
0: الله يكون بعونك يا صديقي، الله يكون بعونك يا عبيدة، تحياتنا لك. في اتصال آخر مالك. نقول ألو مساء الخير.
7: توصبينا معلمنا، توصبينا.
0: والله تكرم يا عبيدة، تكرم يا حبيبي. في اتصال آخر، نقول ألو مساء الخير. ألو يا هلا. ألو السلام عليكم، الاسم الكريم العفو، إذا تسمعيني ولا لا؟ والله مو سامع. طيب خليني اخذ اتصال اخر، واخر اتصال يعني. الو مساء الخير.
8: هلا،
0: حياك الله، منو الاسم الكريم؟
8: احمد.
0: اهلا احمد، حياك الله صديقي، كل الهلا بيك. اي احمد، كيف بده ياثر الموضوع على حضرتك، موضوع مشتقات النفطيه وارتفاع اسعارها؟
8: والله يعني ما لا، بس كله صاير غالي يعني، وعم ارتفع النفط وهاي البنزين كله عم يجمعه.
0: كيف انت شخصيا، شو الشغلات اللي بدت يعني تأثر عليك انت كعمر؟
8: مثلا يعني الخضرة مثلا، يعني انا بجيب من خضرة البيت هيك يعني، واغراض البيت من موارد موظفات وخضرة، يعني هدول اكثر شيء.
0: في حلول بديلة برأيك؟ في خلينا نقول يعني ممكن خلينا نقول أمور ممكن تقلل يعني من المصاريف، تقلل من النفقات.
8: ما في هلا يعني حاليا، ما في إنه فينا تقلل، ما في. يعني حتى الراتب ما انه شلون اقول لك انه يعني ما في شيء اقل مثلا تاخذه.
0: لا ما في بدائل خلينا نقول حتى تساوي، الموضوع كله غالي. نعم
8: كله
0: واضح يا احمد، شكرا لاتصالك يا حبيبي. خلينا نتوجه ايضا للرسائل. طبعا جواب بصراحة، غلاء البنزين والمازوت أثر علينا كلش. أول شيء النقل صار غالي، صرنا نطلع أقل ونعتمد على المشي للشغلات القريبة. ثاني شيء المولدات صارت تكلف ضعف فقللنا ساعات التشغيل، صرنا نتحمل الحر أكثر، تأقلمت وياهم بتقليل الاستهلاك وبطلت أشغل السيارة إلا الضرورة، الله يفرجها على الناس، اللهم آمين. احنا بالمخيم زينين بس برا والله صعبة، الاسعار غالية واكثر العالم ما عدا شغل وكل شيء بهالوقت غالي. طيب والله يا عمي لله المشتكى، عم يبيعوننا كيلو بندورة ب14,000، بالله عليك هذا حكي؟ تيجي البضاعة من خارج المخيم رخيصة، ماشي الحل يبيعوك اياها زيادة دبل، لله الامر من قبل ومن بعد. ايضا طبعا والله شيء صعب ولكن الحمد لله، مو طالع باليد شيء. أيضا لكن الحمد لله خارج المخيم أهم شيء، لأنه الأسعار الناس شيء غالي جدا، ولكن أحيانا بعض أصحاب المحلات خارج المخيم يعطي أجرة العامل بالأسبوع 250,000 في مطعم كباب وقصابة. طيب بالنتيجة أكيد مستمعينا يعني خلينا نقول كل الأمور تأثر، في تأثيرات نفسية، في تأثيرات اجتماعية، لكن الآن الحلول ممكن هو نرجع نعيد تنظيم المصاريف، نرتب الأولويات داخل الأسرة، نعتمد على المشاريع الصغيرة والأعمال الإضافية إذا توفرت في مناطقنا، الهدر اليومي، الاستهلاك اليومي خلينا نقلل، خلينا نشجع المبادرات المجتمعية، التعاون بين العائلات. بالتالي المطالبة دائما بتحسين الخدمات، تخفيف الأعباء عن المواطنين. بالنتيجة مستمعينا يعني موضوع بالأوقات الصعبة ما يكون الحل داخل دائما بزيادة الدخل فقط، بصراحة ممكن أحيانا بحسن إدارة ما نملك، بالتعاون داخل الأسرة، عدم الاستسلام للضغط، الوعي والتخطيط. في كثير من الناس يستغلون هذه الأمور من خلال خلق الإشاعة، وخلني نقول يعني البعض أنه إذا كان محتاج ربطة خبز عم يجيب ربطتين وبالتالي حيخلق أزمة، فخلونا منعيش هذا الشيء والله يفرجها على الجميع. شكرا لكم وإلى اللقاء.
9: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك،
10: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 18 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إنسان أو
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله.

الباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم،

لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

لكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا.

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

اليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

الحق من ربك فلا تكن من الممترين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الإخوة والأخوات. رح نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟

أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم.

تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما.

فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به،

هم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ

أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب

واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.

وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بها لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه.

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

التقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.

منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحى

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خلق

قل انتظروا إنا منتظرون.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأرض. لا إله إلا هو يحيي ويميت.

وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى

هو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بينة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.

شديد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم

منكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.

الذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن